0: عم صور وما بعرف اذا مبين عندي.
1: My star up in heaven,
2: up in heaven floating.
1: My
3: Sahara Ferris, Ride of Beirut.

Sen Levan, leş esmek kek, leş esmek kek, leş nص شمال, leş ما تصير. Sen نسوان, أنضف غزاوي في كل عمان. Leş ما يصير في كل لبنان كمان معاه مجال. أجاوب سألكم بسؤال, حيتفاهم في المخ وعارف أصله وجايت أقوله للناس. هاد مروان يبان رشيد بو في القرعة دي, خد من الصنعة صنعتهم هادي, بيخلط فلسطين مع أي تعريس مع محن أوروبي, وبيقول يا هادي شلت بوشملك بطيخ عفخاد عشان تعرف بس كدش بحب.